in tubudu singen feyale ma fi anfusikum litiseni khala aw tukhfu wala ngin nebuko yuhasibukum bi allah yalla dafa ci rek la sabu ni alko ne yi mo tax la wantal na wacc wala bok amul rasul li tax amul rasul wacc wa in tubudu bu ngeen feyale ma fi anfusikum li ngeen di khala nek seen bir khala aw tukhfuhu wala ngeen nebuko yuhasibukum bi allah yalla dina len ci regle sabe ne a ñoom ñepp day san ñu febar kay la nañ ñi sour ñi ñoo mastuti mbokk yi xol len li ñi xalaat buñ jall doon regle fuñ jëm le li nga xalaat kaar bo xamni ci biir mbolo bi boko waxon ay dalal fi jëlé dëgg lele mo tax sahabay dal di febar ne san yalla wacce amana rasul fa yaghfiru yalla taale limay shaaw ko ko neex mu bal ko wa ya'zibu mugal may shaaw ko ko neex kon dina metti lol ne san muna sahabay dal ñew ci yoonte bi ne ko kullifna min al-a'mal ma nutiqu as-salatu wasiyamu والجهاد والحج وقد انزلت عليك هذه الايه ولا نطيقها ينت بي صابي نكو نون دي يالا دا نيو سانت لي ني مان جولي وار جهاد ادب دي دي مان نكو من واو من واي تاي دي دي واخنا لي ني مانو تاي واخنا لي مانو دي ينت بي نين أتريدون أن تقولوا كما قال الكتاب من قبلكم سمعنا وعصينا من عايين صحابي دنين بك وقت لا يهود وقت دقنا يالا لي وقت واي موين قولوا سمعنا وعطانا دنين وقت دقنا تتقنا من ذلك وقت يالا لدي وقت آي جي بني وقت سمعنا وعطانا يالا لدي وقت آمن رسول بما انزل اليه من ربي والمؤمنون لما لن سانت گم گن کو لو تا ايي جي واچ يونس بي نانا بوكو جانگي گودي رك جيرگل نغا جانگال لن اسو گودي نغا ني امان رسول بام جيا يونس بي نانا دوينا سوك سوك سوك ليموغا تبارك الله ليموغا سب بوب ليموغا سي نيب ليموغا كرگا موم امان رسول واو تي ايي ييغا خامني ay werd la ko gaay defon saaba yi ci la bok aamana gemna ar rasul yunus bi bima unzila ilayhi li wacce ci mom min rabbi joge ci borom moy alquran wal mu'minun ñi gem yalla it gem nañ ko kullun kep ci ñam aamana billahi gem na yalla wa malaikatihi gem malaakami wa kutubihi gem terimi wa rusulihi gam yonentam bi ñom nenañu la nu farriqu duñu takale bayna ahadin digante kenn min rusulihi ci yonentam bi wa qalu nenañu sax day sami'na degg nañu li nga wax yow yalla wa ata'na te top nañ ko degg la yonentu di yalla ci ndari wax qufranaka sañ jegal lañuy sakku rabbana yusñu borom wa ilayka yaw al-masir moy mujj la ngeen xamne yeen sahabay ak yonenti bi ak ñu gëm yi la yukallifu allah yal ñu tek nafsan ben bakkan illa wus'aha ludul lo xamne li lum akal la

يعني بقتي متقلين. هذا وقدينا بصائر أي قمقملة، بصائر أي لارا للناس، وهدى جبل ورحمة يرمدل لقوم تنتني وخمني يوخنون دينيو جم يالا جم جو خمني جي جم جوير لتنيو. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوخنون. سورة الجاثية آية فنوير يالا نرى أم حسب نخدف ياكار الذين جتره السيئات نيغا خامن دانيي فغو او نياوتيف نخ دانيو ياكار ان نجعلهم ني ديف لين كالذين امنوا ني مل ني گم وعملوا الصالحات تي ديف لو باخ يالا داي لاج موني ني ديف جلو جوبجي تي باخ ndax dañu def ne yawmal khiyam luñu ñew rek ma yemal le nak ñi gëmon tay def lu baax ab laaj la ndax nit dina am ñaari surga ni surga bi xeyal tol surga bi xeyal tol ben surga ba tedd ne gam di nelaw wala muy ataya ba ci def xey tol ñu ñew ñom ñaar waccando añalo ndax kenn dana am ñaari mbindan ci sa kër mbindan mi indi wali igiwom lenam tabarkalla tok di rab mindan me ñew duggu ci wajwa genne ndab ya raxas dem marché tok ke mum lim fete moy tok di korasi rek ya ni mune ndax ñaari mindan yi da ñem su wer de kenn ki di korasi ak def yeuf sax ndax weru de dina ko fet yalla day laaj ndax ñi nga xamne fuñ tolli def mu jubuti di wax lu jubuti di def lu jibe di ndax dina len yemal ak ñinga xamne amanu wa amilu salihati gem nañ yalla te def lu bax sawa'un mahya'um wa mamatuhum seen dundu yem ak seen de sa'a ma yahkumun li ñi atté lu ñaaw la ci kanam tuti dañu delu ci waat ci xaj bi ci dess insha Allah alhamdulillah mune سواء محيا أمماتهم ساء ما يحكمون. سورة الجاثية آية ميالفك أكبر يالا نعم وخلق الله تيالا بن السماوات أسمان والأرض مو بن السوف كون موم سنة ترل سنة دقل سنة تره وخلق الله السماوات والأرض بالحق تدق ولتجزى أجب نيومانا فاي كل نفس بكن بني ما كسبت لم فقوان تلباخ أك لم فقوان تسفان وهم لا يظلمون تكين دولين توين. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى آي جيماي بغا جانغ سبب النزولم مانام ليكو تاخ واتش موي نانا نيو ابو جهلين دا فا وور كابا غا بن بيس ген غودي اندك بن ييفر بو ني واخ الوليد ابن المغيرة ني واختان نيوم ñaar ba ak ci mbirum mi

yalla ko may dom ba nopi ne dom ji ni'mal abdu ndaw ndaw ndaw jam bu baax innahu sulayman awwa kay la koy rek yuma koy xef yoy yeb taxul ma walen dama ko bëgg yegal ndax ko xamne boko taggod la aya yegal ko duñu da lu am solo leg nak fa sawaytuhu suma ko yemalé wa nafakhtu fihi ma afja min ruhi ci sama ruh faqahu lahu sajidin nañan rab su jotal ko yeen ñet mune lolu malaaka yi suma ko defé yeen ñet nañan ko su jotal al-qurtubi mune hadha sujudu tahiyya la sujudu ibada mune lolu nak sujudu nuyo la mune waya du won sujudu ak jamu tafsir qurtubi la ko wax jukki fuk ak jurom khatum ñaari témèr ak ñaar fuk ak jurom ñaar fa sawaytuhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqahu lahu sajidin ah dañu lan man ngeena yewiko malaka ya yewiko tadi tasaro suñu borom nek ci projet bi wara bind suñu mam adam ali salam ci misal ak waxin ba nga xamé né nopi na bañu yamale ko wal ci mom ruh fa sajadal malaikatu malaika sujud kulluhum ajma'un kulluhum ñom ñep ajma'un ñom ñep wa kulluhum ak ajma'un li tawkid ñom ñep dal kenn def ni yalla waxe nak kulluhum ajma'un day tax su indi ki sujootu rek ñu yar nañ waaw fa sajadal malaikatu kulluhum ajma'un sune kulluhum dal na ajma'un su genné ki sujootu rek ñepp seen ko manam dañ ko nara wër mom iblis wër giñ ko nara wër la alquran indi kulluhum ak ajma'un legi nak illa iblis ba mu def ku ku tuf ka wala fa lu lay wax ku tuf ndax iblis neena ñu tuddu ton iblis ndax ablasa dafa am lu muy tek ci arab mublis ak al mublisuna kon mom benen tour la amone bi mu lanké nak ñak sujud lamu jaam won yalla yépp ñak gam ko ñak nga xamné du jotti lolu moy kutuf nga xamné ñak na lam jaam won sonnon ca te itam du añ ca añ bobé illa iblis iblis aba illa iblis istakbara dafa reereelu istakbara wa kana min al-kafirin iblis istakbara an ta'ati Allah wa aba as-sujud li adam fa sara min al-kafirin ibn kathir mun intafala al-mala'ikatu kulluhum siwa iblis ولم يكن منهم جن فان كان من الجن لول موي واخ ديغا خامني واخ بو وير لا تي ابليس تي جيني لا بوك واي بوكوتون تي ملائكه الحسن البصري دا واخ نه لم يكن ابليس من الملائكه طرفه عين ابليس مستنك ملائكه موك واو ابليس مستنك ملائكه موك ياخو القران دا نه كان من الجن فخفت عن أمر ربه فلما كتاب يخط النبوة والأنبياء الدكتور علي صابوني بندكو بعدما جكي بنكبة ختم تيمير أك نعرفك أك جرم نت وقنا تلو ياتو ياتو نجير نتلي ليلما خمني موي خصة دي أجتا نتلي يولني إبليس كان من الجن في جنة لبقل لكن لنا ملاك دمي لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون كون سيني نكو سيني نو سجودتال مولانك سجود رك لاغي تيت موي بوكو سي وون لي تخ نيت ني واخ لين با نوبي ني الا ابليس استثناء منقطع لا مانام لين سي سيتي داف تا بوكو مي ني نغاني نيب توخو ناني بام ديف بن اوتو بيغي ناني نيب توخو ناني اي نيت نيو توخو ناني بام ديف بن اوتو اوتو بي بوكو تيك نيت ني واو بوني وون ليپ توخو ناني su baba legui da nga bolé mbir yi gis na leg leg apprenté chauffeur yi manam ñi nek ci super yi di woté leg leg bu ñuy wut ay client bu

الوقتان مغ الوليد ابن المغيرة شنو برم دادي واتش آية أفرايت أفرايت كان يجسلو من كينغ خبن أبو جهل مي اتغس دفع جابي إلهه لورا نك يلام هواء دي باني خب ولا اتغس هواه إلهه دفع جابي باني خب دفع يلا لوكا باني خب ديب ترك لول لاي دف لوم كو تري لول لاي باي واضله بنيخ با سانكو واضله الله يالا سانكو على علم تي كو خم خم موم دي موي سانكو خمنا تي كو خم خم ني يوننتي بي يالا كو يوني واضله الله وعدل الله ذلك الشقي في حال كونه عالما بالحق غير جاهل به على علم من بني يد ينتي بي عليه الصلاة والسلام خمناك تكنام لغاني أدنى ويجر لك مام ميارك بنمتل مواخ وخم جري جيم وخ مام أبو اللهب من اللامي أبو جهل من اللامي بندل موي اللك جنقي ديكو ريتان نانكو دنگا توب يتيما ابي طالب من اجل كسرة نير داجيتي مبروك ولا نمكو تدي مو خم موتاخ يالا سانكو على علم بولاكو خم خمم با موتاخ خم خم باخنا دي واي خم خم بنيو جيفي بوبو گندي خم خم قول ني بولا خم خم ابو جهل بي اك ابو جهل الى النار بول من خم خم وصاحب العلم جس جانت تي فاتحه بني وقت غير المغضوب عليهم المغضوب عليهم ام من خم خم ده دنجو جيفوت سوره الجاثيه ايه نيار فوك اك نيت يالا نيان وختم مت على سمعه تي نبا bi yalla reerele abu jahl bole ko xam xamam ba wa khatama daf ci tek mu tej ala sam'i ci ay noppam ba noppi abu jahl dotul deg su noppi abu jahl don deg kere bal qur'an ñewé ne ko yow sayasla naran zat lahab wa mra'atuhu hamalat al hatab deng dug sa war yak fut seet bu fekkon noppé dana dégg su déggé lolu dadi dégg yoonentou bi alayhi salatu wassalam ne ko wax la ilaha illa dug aljanna kon mom abou jahl day wax la ilaha illa waye déggut wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi yalla tejit xolba yalla tejit tejale xolba nga am dom yo xamni yak baye ma bokk baye muy woti lu reey ni am ci ranga ji tol ni alquran te muno ca mos muno ca bokk dañu tej sa xol wajaala yalla def ala basarihi ci beudiya khishawa ab mural yalla basé beudiya fam abbas tek ko ca waw ci misal legui nak fama yahdihi min ba'dillah kan moko meuna jubal ginaaw yalla kenn ku yalla yeral tej sa nop tej sa xol mur say beut fama yadi min ba'dillah kan moko meuna djubale ci ginaaw yalla ken munuko kon nak afala tazakaru mo ndax du ngeen waru yeen ñi xawa am ñubako sew ngeen gor gor lu ci mu gëna yaatu ki day fi yalla jaar ak mom yalla bu mu fa jaar ak ñun man ñi di wax ak yeen ñi degg wa qalu tawli yafriyan muy al mushrikun ñune ma hiya dundu amut illa hayatuna dunya ludul sun dundu aduna gi al akhira ak dundu amufa barsak ak dundu amufa lol lañ wax namutu wa nahya ñongi ni di de ak dekki la hayata illa hadhihi al hayatud dunya yamutu ba'duna
ويحيى

فأتى فرعون الرسول فأخذناهم أخذا وبيلا. كل أخذا وبيلا جد بام جسنا يلا بمي وخلي موي يونيونا فرعون أك نيمل نيوم أي يونت بو يونتي أك فرعون أك نيمل نيوم موي لن ma japp len japp gu metti di len xaar nak yeen bima len yonne muhammad ni na ngeen di def motax ni amuñu lay ndax ku yalla yonne yonent rek amuto lay leesan malaakai dal len ñaan len ñaanal len sen bop ba pare tegal len ci nak uma du'ahul kafirun illa fi dalal ñaanu gu yefur nak mom sanku te rek lay yok borom du'ahukum لا ينفع ولا يجدي لأن دعاء الكافرين ما هو إلا في قصار وتبار نانو غي نانو غي يفر واو نانو غي يفر دو نانغو موك لغي تاي نما واو ابليس نك ما ابليس لام دون نان لولا كو جيرني دار موتاخ سوني بوروم جوكو ماي ما فانو غود فانو غود امول نجاري وذكرك بعد الموت عمر ثاني فخي بابا فاتو كين دولا فاتي لول موي غود فان suratul ghafir ay juroom fuk yalla nen inna lanansuru ñun dañu dimbalé rusulana suñu yonenti ñun dañu dimbalé suñu yonenti yalla neena dañu dimbalé yonenti andil len luñu japp luñu mëna taxaw ci kanam nit ñi di len waar wallazina amanu yalla neena dañu dimbalé mbolem ñima gëm والذين امنوا مبولم نيما گم دنا لن ديمبلي في الحياه الدنيا تي دوندك ادونا گي ويوم يقوم الاشهاد بس با ني سيد دي تخاويت دنا لن ديمبلي كون بس با نيت ني تخاو من ملك ونبي ومؤمن تي ني سيد جيفي جامي الفخر الرازي بن فريكر لا مو تفسير تي بي تودي التفسير الكبير waxna ca jukib ñaar fuk ak juroom ñaar ca xatum juroom ñaar fuk ak juroom mune aya ji bi mu koy firi al ayatu wa'dun min allahi ta'ala li rasulihi bi an yansurahu ala a'da'ihi fi al hayati dunya wa fi al akhirah mune aya ji yalla wona na ci ne dana dimbele yonentam bi dana dimbele ñi koy jappale aduna dana len dimbele insha allah akhirah kañ la len di dimbalé yawma la yanfa'u bis ba nga xamino du jariñ azalimin togn kat yi ma'siratuhum sen ngant bu yaman xiyamé togn kat yi ngant luñu mëna joxé du jariñ ngant luñu mëna joxé du am jariñ walahumul la'natu walahum su'ud dar dinañu am rabbum yalla dinañu am mbugal mu metti walahumul la'natu walahum su'ud dar dinañu am rebbum yalla lan moy lanatu rebbum yalla du caageek ni nit ñi di rebbe

دعوانا عن الحمد لله رب العالمين لولتم فوفو لولم موفاي دوخ كون سني بروم تبارك وتعالى الحمد لله بتي له الحمد في الاخره يالا مني وهو الحكيم موم موي كي خريغ خريغ موي كو خامني لي غاي تيرل ديكو ديف دو ام اي نجومته ñu naan def na fii mais fii am na erreur. Loolu mooy xakim, koo xam ne loo def loolu duñ ko ci gis. Yàlla xakim la, lépp lu mu def lu nekk rek noona la mën a def, foofu rek la mën a jaar. Xoolal tey li ñuy wax banaana, ni mu nooyee su fekkoon amutoon mbubb mi mu am, bu fekkoon banaana dañoo sumi mbubam moomu, mu mel nag ni ñam woowu mel, nga ñëw fekk ko fi banaana gi meññe, doomu aadama mën na cee ñàkk a jot ndax picc yi dañ koy lekk ndax dafa neex. Naka noonu xoolal sump ci àll bi, mbubu mi ko yàllay solal su fekkoon sump du ko sol, kon doomu aadama yi duñ ci jot. Naka noonu xoolal ron.